ترفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت لازم انت تحشت حربا سمعت ومن صنعت اسم بعد دوان وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان